من الفن السك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كنت ميزن أطغبليس ندونيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغجر نادي الخيق

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أم سليت غفت الرقسة يا بدوارخن الوالدين أنسيني الفرورخن